مكان رصاد ليا وكو رسانا تشيكا وروم تاد وكيل كوياك تشيكا وروم تاد وإغليسيا أرونا كباخ سارا كيسا تشيكا ورو تيخا كاو كيري تيغارت أنكاري وراريبوس كريسو الرسترو En la mañana, a mediodía, ¿por quién está dispuesto para escuchar?